0: تسعنار نانوك اف ام هنا ميجا هيرتز
1: نو موتيل السمكي لما ساعود
2: مرسوم النام يولي فيرتاني انتيمي مرسوم سقن نغي سنغتي نارباق ولوكوت أساستان إنك أنوى ملوار فنيل إنك يسنغتي نارسونيم أنو غانيك أغطوك تسلمانيك سوكا سرار تساق
1: بأ أوسكتن فنوك
2: تيستادن فيرتن يولي إفله ديمي تا أوسك تسول غيت بأ تاو تمباتور بو بلو 16 كرار و نات تمباتور بو بلو 6 كرار وين وي كون فاسكيفتن راتنجا مي وينستي أبتي 5 ميتر per سيكوند

0: نانوك اف ام هنا ميجا هيرتز.
1: نو موتسي لسمكي لما ساعود
2: مخلونا ميولي فيوقتني انتيمي مرسوق سقنا رسنتنا أحبق ولوكوت أساستنينك ونوم الوافني لنك يسنتنا أحلنين أنا غانيك أحبق تسلمانيك سوكا صغر تساق
1: بها أوسك نفنوك
2: تيستادن فيوقتني يولي إفله ديمي تا أوسك تسول غيدبع dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

تزنى قم بتك هل سيحسي كوبلاتوت إلى نوان ننر إلى تتبي بيهورلي نواناي بهية ديسك فيها يا دي سلوت سلوت نوابي نيوهر هل سياسة موسيقى فسيكرين تو دي سلوت فسيكرين سلوت

0: نانوق اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتشيل السمكي لما ساغوت
2: بينا شغل نوم يولي فام تانيين تيمي مرسوك نو يا دارلون سغني سغتي نارقوك وشوكوت فام تانينيك ونو ميلو أخفنينيك كي سغتي نارسونيم أنو واني كرحتوك أخفن مارسونيك سوكا سغلت الساق
1: باو سكتن فنوك
2: Onsdag den 15. juli ifølge DMI, der er udsigt til let skyvejr med sol, dagtemperatur på plus 15 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.